حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

القوم من حاسدين فانصرنا على القوم الحاقدين فانصرنا على القوم المجرمين فانصرنا

والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم

يخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص

الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم

أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق.